0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يوم كان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته، نحط ميه نهوي ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه، وكل ما غمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم عن ايه. المهم رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نمله دخلت جوه عيني، والالذ انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقه الشفافه اللي جوه عيني، يعني مش بس دخلت، لا دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم اداه مخصوصه كده عشان يعرف يسحب النمله دي من عيني. وقتها وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحه ما تتوصفش. بس ده خلاني افكر قد ايه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسة، بس هما مش شايفين زي ما احنا شايفين، ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجة اللي وجعك دي، واللي مستخبية واللي مش باينة لكن بتوجع قوي قوي قوي. هقولك على حاجة تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعدة، محتاج تطلب مشورة، تطلب علاج. ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لأن صحتك النفسية والروحية والجسدية كلها غالية، كلها مهمة. المساعدة مهما كانت غالية أو مكلفة، وجع الإهمال بيكون مكلف أكتر بكتير. أنا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحدة ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك، بس خلي بالك أنت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شوية عشان ترتاح راحة بجد.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 145، تسبيحة لداود.
2: أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج. بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكرى كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك. بمجد ملكك ينطقون، وبجبروتك يتكلمون. ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه، ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه، ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، كنت حاسة أني ممتنة جدا لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العينين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي في دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم ابقى عايزه انك تتمجد من خلال غيري. المهم انت مش احنا. وكنت اتعلمت حاجه عن الايمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاية أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابن المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده، أنت هو ابن الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده وقبلوه في أرواحكم وسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخد مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده، ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له. الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايماً دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدراتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضاً لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيداً لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضاً، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم إن يشهد جواكم ويأكد ليكم إنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسندة في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخذ مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه، اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك. ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش. ما فيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك. هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي، وعيشها وتمتع بيها. أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف، لما بندخله برجلينا. واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف: يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا لقى عندهم 700 نوع من الخوف. اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير، عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 67، وفيه بيصف المرنم بركة الله للعالم من خلال شعب الرب. فيبتدي المرنم المزمور بثلاث بركات وعد الله أنه يمنحها لشعبه في البركة الكهنوتية المذكورة في سفر العدد أصحاح 6 من عدد 23 ل 26. فبيقتبس المرنم من البركة دي ويقول: ليتحنن الله علينا. فالمرنم متأكد أنه غير مستحق لرحمة الرب، لكن كمان متأكد من أن الله حنان ورحيم، ويكمل ويقول: وليباركنا، لينر بوجهه علينا، يعني يرضى علينا. وهنا كاتب المزمور بيتلمس أن ينظر الرب للشعب بعين العطف والرضا، وتيجي كلمة وجه الرب بمعنى حضور الرب. ففي الأعداد دي بيطلب كاتب المزمور تحقيق بنود البركة اللي وعد بيها الله شعبه. لكن كمان المزمور زي ما بيوضح البركة اللي هيحصل عليها الشعب، كمان بيوضح مسؤولية الشعب تجاه العالم نتيجة الحصول على البركة. ففي عدد 2 يكمل كاتب المزمور ويقول: لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك.

خلاصك. فكلمة طريق الرب تشير إلى إرادته، مشيئته، وصاياه، ودي أكبر مسؤولية على المؤمنين، اللي هي نشر معرفة الله وطريق الخلاص بين الشعوب. فبركة الرب ومعرفته لن تصل إلى العالم إلا من خلالنا إحنا شعب الرب، فلن تصل بشارة الإنجيل وعمل الله الكفاري لخلاص البشر إلا من خلال المؤمنين. فلما يشوف العالم إزاي تغيرت حياة الشخص المؤمن، يقدروا يفهموا معنى خلاص الله ويدركوا معنى الولادة الجديدة. فكان الهدف من تدخل الله في حياة شعبه في القديم هو إظهار وجود إله حقيقي بين الأمم. ويكمل كاتب المزمور في عدد 3 ويقول: يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. فتسبيح الرب وحمده هي نتيجة حصول الشعوب على خلاص الرب. ويكرر نفس الفكرة مرة تانية في عدد 4 لما بيقول: تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة. فالأمم هم الشعوب من غير اليهود، فالفرح الحقيقي مش بيحصل إلا بمعرفة الشعوب دي للرب والالتصاق بيه. فحبايب، العلاقة مع الرب هي امتياز، أعظم امتياز، لكن كمان هي مسؤولية. أحيانا بنشعر إن المسؤولية الموضوعة علينا تجاه العالم صعبة، فوق قدرتنا، وهي دي حقيقة. لكن وعد الرب لينا هو إنه معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر، فهو لن يتركنا، لكنه سيتحنن علينا ويباركنا وسيضيء بنور وجهه علينا، فنقدر إن احنا نعرف الشعوب طريق الرب ومشيئته ووصاياه. يا رب بنشكرك لأنك بركتنا بكل بركة روحية في السماويات. يا رب ساعدنا إنه نعرف وندرك مسؤوليتنا تجاه العالم، وساعدنا نقوم بالدور المطلوب مننا في إعلان حقك وخلاصك ومشيئتك ووصاياك للبشر، من خلال سلوكنا، من خلال كلامنا، من خلال أفعالنا، ومن خلال خدمتنا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

سليمان كان لسه مخلص تدشين الهيكل وظهر لي الله مرة تانية. عارفين قال له ايه؟ قال له خد بالك، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الرديه، هيعمل ايه؟ يسمع من السماء، يغفر خطيتهم، يبرئ ارضهم. اعتقد ان ربنا عمله معانا هنا معجزه، ربنا عمله معانا في مصر معجزه، وده عشان كان في ركب سجده. انا نفسي نقف مع بعض، احنا عندنا وقت قصير نصلي فيه عشان بلدنا، ونصلي فيه عشان منطقتنا، ونصلي فيه علشان كل الامور اللي شايفينها استحاله اللي يحصل فيها حل. احنا كنا شايفين كده من 11 سنه والرب استجاب بطريقه عجيبه. هو الاله اللي يقدر، هو وحده اللي يقدر. ارفع قلبك النهارده، ارفع قلبك وانت عندك ثقة ويقين، ارفع قلبك وانت متأكد انه إلهك حي، ارفع قلبك لإلهك وانت شايف وفاكر اللي عمله معانا ال 12 سنة اللي فاتت هنا وفي بلدنا. ارفع قلبك عشان كل البلاد اللي حوالينا، منطقتنا العربية محتاجة لهذا الإله، محتاجة لإيد ترفع، محتاجة ليسوع، محتاجة لشفاء، محتاجة لسلام. نشكرك لأنك بتسمع، ونشكرك لأنك بتغفر، وننتظر أنك تبرئ أراضينا يا رب، تبرئ أراضينا. صلي عشان نهضة، صلي عشان نهضة في بلدنا، صلي عشان نهضة في المنطقة، صلي عشان نهضة لبيوتنا. احنا عارفين ان مفيش حل بشري، بس احنا بنثق في هذا الاله العظيم. ارفع قلبك وتعالى رنم معانا الترنيمه اللي جايه. هتيجي ومش هتتاخر، هو ما تاخرش وعمره ما بيتاخر، مواعيده غير مواعيدنا خالص، طرقه غير طرقنا. هل تثق فيه النهارده؟ حط قلبك بالكامل، تعالى رنم الترنيمه دي معانا. ارفع كل المنطقة، ارفع بلدنا. صلي وانت بترنم الترنيمة دي.

حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، وزاوية خفية أخرى من زوايا خفية. اسمحوا لي أبدأ بسؤال: ماذا تفعل عندما تشعر إن كل شيء انهار في لحظة واحدة بس؟ لما بتخسر كل حاجة تعبت عشانها، بتلاقي نفسك وسط رماد ما بتعرفش أنت وصلت له إزاي؟ هل بتستنى إن الظروف تتغير؟ تعالوا نكشف زاوية جديدة في كلمة الله، بتعلمنا إن البداية الحقيقية مش من برانا بل من جوانا. تعالوا نكتشف مع بعض. كلنا بنعرف داود على إنه راعي الغنم وقاتل جلياط والملك العظيم، لكن في يوم في حياته كان من أصعب الأيام على الإطلاق، مأساة صقلع. لما بيرويها سفر صموئيل الأول إصحاح 30 بيقول كده: عاد داود ورجاله إلى مدينتهم فوجدوها محرقة بالنار، والنساء والأولاد وكل ما فيها قد سبوا. ويصف الكتاب المقدس المشهد بكلمات مؤثرة: فرفع داود والشعب الذي معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبقى فيهم قوة للبكاء، في صموئيل الأول 30. تخيلوا المشهد ده: دموع، خوف، شعور كامل بالفقد، حتى لم تبقى فيهم قوة للبكاء. لكن الأزمة ما انتهتش عند الحد ده. الرجال اللي صاروا مع داود سنين طويلة امتلأت قلوبهم بالمرارة، حتى فكروا في رجمه هو شخصيا بالحجارة. وفي لحظة واحدة بدا وكأن داود فقد كل شيء: بيته، عائلته، ملكه، ثقة أقرب الناس لي. ولو كنا مكانه كنا انتظرنا إن ربنا يبعت حد يعزينا أو كلمة تشجعنا، لكن الكتاب بيعلن شيء مدهش، بيقول كده: وأما داود فتشدد بالرب إلهه، صموئيل الأول 30 وآية 6. الكلمة العبرية المستخدمة هنا معناها أن يتقوى ويثبت ويتمسك بالله بقوة، بكل قوته ماسك في ربنا، ما استناش أي حد تاني. هي مش مشاعر إيجابية ولا محاولة لإقناع النفس إن كل حاجة كويسة حوالينا، لأ، بالعكس، هو كان مدرك للواقع وواجه الواقع، قرر قرار داخلي وشايف حجم الخراب، لكن هو قرر قرار داخلي أن يكون الله هو مصدر القوة حتى ولو لم تتغير الظروف. عشان كده ربنا استخدم الكلمة نفسها لما قال ليشوع: تشدد وتشجع، في يشوع 1 وآية 6. التشدد بيبدأ من الداخل، من ثقة القلب في الله. أجمل ما في القصة هو ترتيب الأحداث. داود ما استردش عائلته الأول وبعد كده تشجع، وما انتصرش على العمالقة وبعدين صلى، بالعكس، العكس تماما، حدث العكس. أولا تشدد بالرب، حتى في مرة صلى حلوة قوي وقال كده: أعطي عبدك قوتك. ياه، مش أي قوة وخلاص، ده كان داود بيقول: أنا عايز قوتك أنت، قوة الله. كان بيطلب من الله قوته، مش أي قوة وخلاص، لأن حالته ما يسندهاش أي كلام ولا أي تشجيع من بشر. سأل الرب كده وقال: ألحق هذا الغزاة، هل أدركهم؟ في صموئيل الأول. الله طبعا قال له: ألحقهم. ثم أطاع، ثم استرد كل شيء. هنا الرسالة اللي محتاجينها كلنا نسمعها. يمكن كل واحد منا النهاردة في صقلع خاصة بيه، ممكن تكون في أزمة في البيت، خسارة في الشغل، خدمة تعبتك وأرهقتك، أو مرض عامل زي وحش بيخوفك، أو خبر جالك ما كنتش متوقعه. لكن الله ما بيطلبش مننا إن الظروف تتغير في الأول وبعد كده بنروح له، لأ، إحنا بنيجي وسط الظروف الصعبة، وسط المرض، وسط الخسارة، وسط الأزمة، بكل الظروف دي بنجيله وبنحطها قدامه. قبل ما نخلص مع بعض هسيبك مع سؤال شخصي: إيه صقلع اللي بتمر بيها النهاردة؟ هل أنت بتنتظر إن الظروف بتاعت صقلع تتغير علشان سلامك يرجع لك، ولا بتختار زي داود إن أنت تتشدد بالرب الأول؟ لأن
داود ما طلبش الطلبة دي بدلع، لأ، ده طلبها كابن عارف إن ليه أب، كإنسان متعلق برحمة خالقه. ممكن ما تكونش أعظم معجزة في حياتك هي إن الله يسترد ليك ما فقدته، لكن إن هو يمنحك قلب ثابت وسلام حتى قبل ما تتغير الظروف. فمن يتشدد بالرب وسط الرماد يستطيع أن يسير معه حتى يرى الاسترداد. صدقوني، أعظم وأجمل رسائل الله بتتولد في أصعب اللحظات. يا رب، لما بحس إن كل شيء بينهار من حولي، علمني أن لا أبحث عن حلول بشرية بل عن حضورك. قوي قلبي، كلمتك تديني ثبات، ثبتني في وعودك، ما تخليش ظروفي هي اللي تقودني، جعل روحك القدوس هو اللي بيقود خطواتي. وزي ما رديت لداود كل اللي فقده، رد لي رجائي وسلامي، واجعل قوتي دايما فيك. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده

في ساعة صبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة أنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه، لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك، لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: ازغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بهذا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول له: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عليا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ما لناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة الحلقة بتاعتنا مع لقاء مع شخصية كلنا بنتمنى ان احنا نقابلها، هي النسخة الافضل من كل واحد فينا. النهاردة انت مش بتخرج برا منطقة راحتك، برا جو وحياة الأنتخة اللي انت عايش فيها عشان تتعب، لكن انت بتخرج من منطقة الأنتخة اللي انت فيها والراحة اللي انت فيها عشان تتحرر، وعشان توصل للشخص اللي مستنيك هناك، اللي هو النسخة الأفضل منك. النهاردة مش هنتكلم عن نصايح، النهاردة هناخد رحلة. عايزك تغمض عينيك كده للحظات، لو انت في مكان آمن طبعا، مش ساعة عربية ولا حاجة، وتسرح بخيال

لك للحظة، تخيل إن في بوابة زمن كده فتحت قدامك وطلعت منها نسخة، هي نسخة منك أنت، بس نسخة في المستقبل، نسخة بتاعتك أنت بالظبط بس في المستقبل، نسخة قررت إنها تخرج من الأنتخة بتاعتها، من منطقة الراحة بتاعتها، وقررت تواجه مخاوفها، وقررت تكسر كل روتين في حياتها. يا ترى شكلك هيكون عامل إزاي؟ هل هتكون واثق من نفسك؟ يا ترى هتكون بتتكلم إزاي؟ يا ترى الحماسة والجمال اللي طالع من عينيك ممكن يكون شكله إزاي؟ روحيا كمان ربنا وضع كل واحد فينا جواه أمانة جميلة جدا، وهي خلق هدف للحياة، وده معناه أن جوه كل واحد فينا إمكانيات هائلة جدا وكبيرة جدا، بس مستنية أنها تخرج في الوقت المناسب. النسخة الأفضل منك دي مش حد غريب، دي الأمانة اللي جواك اللي ربنا حطها جواك عشان تحققها وتوصل لأكمل صورة هو خلقك عشانها. نفسيا العقل البشري مش بيفرق ما بين الحقيقة والخيال، لكن لما بتتخيل نفسك شجاع وناجح وخرجت من سجنك المألوف، مخك بيبدأ يفرز حاجات كأنك حققت ده فعلا، وده بيديك الطاقة والإمكانية عشان تقدر تكمل في أرض الواقع. احنا محتاجين نحلم ومحتاجين كمان نحقق ده على أرض الواقع. انت مش محتاج تشوف الجايزة عشان تستحمل المعركة، انت محتاج تحلم بالنجاح في المعركة عشان تقدر توصل له في يوم من الأيام. يا شباب احنا النهاردة بنقعد ساعات كتير بنتفرج على فيديوهات لناس بتعمل حاجات خارقة في الحياة، لكن هل يا ترى فكرنا في يوم من الأيام نتفرج على النسخة المستقبلية بتاعتنا في فيديو خاص بينا؟ النسخة الأفضل دي منك دي مش بتلبس أغلى لبس ولا بتعيش أفضل معيشة، بس يكفي إن النسخة الأفضل منك مليانة بالسلام الداخلي. أنا عايزك تسأل النسخة الأفضل منك لما تقابلها وتقول لها إيه أكتر حاجة ندمتي إن أنت ما بدأتهاش من بدري، واسمع الرد اللي هيطلع من جواك. تخيل إن النسخة دي بتبعت لك رسالة النهاردة وبتقول لك عشان خاطري كمل المشوار، المشوار حقيقي يستاهل، وأنا مستنيك هنا في المستقبل عشان أشوف أنت وصلت لإيه للإنجازات في حياتك. النسخة اللي أنت شفتها دي في خيالك دي مش نسخة مستحيلة، دي ممكنة وممكنة جدا كمان، مستنية بس أنك تاخد الخطوة اللي أنت خايف منها النهاردة وتطلع بقى بره الأنتخة ومنطقة الراحة بتاعتك اللي هي مخبية عنك الشخص العظيم اللي جواك. اخرج من المنطقة دي عشان تقابل نفسك في المستقبل وتفرح بكل إنجاز انت عملته. يا رب انا بشكرك النهاردة لانك خلقتني عشان اعيش النسخة الافضل. انت مش عايزني اعيش انسان عادي ولا عايزني أعيش حياة عادية، لكن بجيلك النهاردة يا رب وبقولك أنت تقدر تخرج مني أفضل نسخة، تقدر يا رب تفجر إمكانياتي وطاقاتي الداخلية عشان أعيش مش بس الإنسان اللي أنا أفرح بيه، لكن كمان عشان أنت تفرح بيا وباللي بعمله كمان في حياتي، يكون بيمجد اسمك طول الوقت اللي جاي يا رب. آمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، ان هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أنت الأبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

0: ايه الاخبار؟
1: كويس.
0: قصصك حلوه وكتير.
1: انا مسليه. انا انا مش هسالك كان عمرك كام سنه لما حصل زلزال 92 ده، على افتراض انك كنت موجود اصلا.
0: اوكي، مش لسه جيت فعلا.
1: ما كنتش لسه جيت. انا مش هزعل. انا كنت وقتها في اولى ثانوي، وفاكره كويس قوي ان احنا كنا بنجهز الغداء وهنتغدى، فجاه كل حاجه حوالينا عماله تتهز. طبعا كله نزل جري على السلالم، محدش بقى بيفكر، وطبعا الناس ما كانتش مستعده وقتها للنزول. يعني في ناس نزلت بلبس البيت، وطبعا الناس كان واضح انها داخله تريح مش داخله تهرب من زلزال. يعني نجري باي شكل من الاشكال، المهم نهرب من الزلزال. الحاجه بقى اللي اكتشفناها بعد الموضوع ده ما خلص ان السلم اضعف حته في المبنى. جرينا على السلم، يعني جرينا على اضعف حته، على الخطر بنفسه بدل ما نهرب منه. طبعا ما حدش كان بيفكر في الموضوع ده، المهم نهرب وخلاص. اللي عرفناه بعد كده ان المفروض وقت الزلزال انا بتحمى في حاجه تقيله زي مثلا ترابيزه او مكتب، وتستعمل السلم بعد ما الهزه تخلص، ما تستعملش الاسانسير مثلا، تستعمل السلم. بس مين اللي بيفكر ساعتها؟ عشان كده هم بيدربونا قبل الزلزال نتصرف ازاي، قبل الكوارث نتصرف ازاي، عشان وقت ما المشكله تحصل او الزلزال يحصل او سرينا تضرب اعرف اتحرك بشكل تلقائي زي ما اتدربت قبل كده.
0: طب عايزه تقولي ايه؟ ايه علاقه ده بحياتنا؟
1: هو في حياتنا نفس الحكايه. وقت الزلزله مش هو وقت التعليم، ده وقت التطبيق. يعني مفروض اكون اتعلمت حاجه في وقت الراحه، او زي ما ناس بتسميها وقت البحبوحه، وقت الرحراحه. اللي انا اتعلمته وقت الرحراحه هو ده اللي انا بطبقه وقت الازمه، لاني وقت الازمه انا مش قادر افكر، مش هعرف افكر. وانا مرتاح انا محتاج امرن نفسي على انا هعمل ايه وقت ما اتعب، هجري على مين، هفكر ازاي وقت ما انا تعبان، هفكر في ربنا بالذات ازاي وقت ما انا تعبان. يعني وقت الازمه ووقت اللخبطه مش وقت اقيم فيه ربنا صالح ولا لا، لان في الوقت ده انا دماغي مليانه بحاجات تانية. انا لازم اثبت حقيقه ان ربنا صالح، ان ربنا ابويا، ان ربنا ضابط الكل في الوقت اللي بتحصل فيه الزلزله، بس بنيه

على قبل الزلزال وقت الراحة أكون مثبت ومرسخ الأمور دي في حياتي عشان أعرف وقت التعب أكون ثابت عليها وأكون مسنود بيها. وحقيقة تانية مهمة محتاجة أرسيها جوايا إن وسط الأزمات ربنا هو الثابت الوحيد، يعني لما كل حاجة حواليا بتتهز هيبقى هو الوحيد اللي ثابت في حياتي.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 110 لداود، مزمور.
1: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط أعدائك. شعبك منتدب في يوم قوتك، في زينة مقدسة من رحم الفجر، لك طل حداثتك. أقسم الرب ولن يندم: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا، يدين بين الأمم، ملأ جثثا أرضا واسعة سحق رؤوسها. من النهر يشرب في الطريق، لذلك يرفع الرأس.

واحنا بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مره كمان، عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانه ناس عطشانه بجد، عطشانه بجد وعايزه ربنا بجد، بس ابليس حطت عينيها في حته غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. انا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد او اتنين، جارك او حد انت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له يا رب النهارده انا جاي وبسال ان روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. انا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، انا عايز الحق يستعلن لي، لان الناس العطشانه في ارضنا كتير، وانت عايز تجاوب كل العطشه، لانك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب ان هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب ياتي علينا في اسم يسوع. حط الاسامي دي قدامه كده وارفع ايدك وكانك جايب له الاسامي دي، وقول له يا رب انا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. ان لا يهلك انما للخلاص، لا يهلك انما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من إخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقوله كده: فعلاً متشكرة ليك جداً، الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي: مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة. وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايماً يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جيل الأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم.

بيسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم، وده فكري ليكم، ولأني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقول لكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك على الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه. وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع لي بتحرك إيدي القديرة وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها، أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ اللي هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط، هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لإني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا
وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. وقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح، المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بيه أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد 2 دقيقة طيب سلام سلام حط السماعة، فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 67، وفيه بيصف المرنم بركة الله للعالم من خلال شعب الرب. فيبتدي المرنم المزمور بثلاث بركات وعد الله أنه يمنحها لشعبه في البركة الكهنوتية المذكورة في سفر العدد أصحاح 6 من عدد 23 ل 26. فبيقتبس المرنم من البركة دي ويقول ليتحنن الله علينا. فالمرنم متأكد أنه غير مستحق لرحمة الرب، لكن كمان متأكد من أن الله حنان ورحيم، ويكمل ويقول وليباركنا، لينر بوجهه علينا، يعني يرضى علينا. وهنا كاتب المزمور بيتلمس أن ينظر الرب للشعب بعين العطف والرضا، وتيجي كلمة وجه الرب بمعنى حضور الرب. ففي الأعداد دي بيطلب كاتب المزمور تحقيق بنود البركة اللي وعد بيها الله شعبه. لكن كمان المزمور زي ما بيوضح البركة اللي هيحصل عليها الشعب، كمان بيوضح مسؤولية الشعب تجاه العالم نتيجة الحصول على البركة. ففي عدد 2 يكمل كاتب المزمور ويقول لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. فكلمة طريق الرب تشير إلى إرادته، مشيئته، وصاياه، ودي أكبر مسؤولية على المؤمنين، اللي هي نشر معرفة الله وطريق الخلاص بين الشعوب. فبركة الرب ومعرفته لن تصل إلى العالم إلا من خلالنا إحنا شعب الرب، فلن تصل بشارة الإنجيل وعمل الله الكفاري لخلاص البشر إلا من خلال المؤمنين. فلما يشوف العالم إزاي تغيرت حياة الشخص المؤمن، يقدروا يفهموا معنى خلاص الله ويدركوا معنى الولادة الجديدة. فكان الهدف من تدخل الله في حياة شعبه في القديم هو إظهار وجود إله حقيقي بين الأمم. ويكمل كاتب المزمور في عدد 3 ويقول يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. فتسبيح الرب وحمده هي نتيجة حصول الشعوب على خلاص الرب. ويكرر نفس الفكرة مرة تانية في عدد 4 لما بيقول تفرحوا وتبتهجوا الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة. فالأمم هم الشعوب من غير اليهود، فالفرح الحقيقي مش بيحصل إلا بمعرفة الشعوب دي للرب والالتصاق به. فحبايب العلاقة مع الرب هي امتياز، أعظم امتياز، لكن كمان هي مسؤولية. أحيانا بنشعر إن المسؤولية الموضوعة علينا تجاه العالم صعبة، فوق قدرتنا، وهي دي حقيقة. لكن وعد الرب لينا هو إنه معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر، فهو لن يتركنا لكنه سيتحنن عليه.

ويباركنا وسيضيء بنور وجهه علينا، فنقدر إن احنا نعرف الشعوب طريق الرب ومشيئته ووصاياه. يا رب بنشكرك لأنك باركتنا بكل بركة روحية في السماويات. يا رب ساعدنا إنه نعرف وندرك مسؤوليتنا تجاه العالم، وساعدنا نقوم بالدور المطلوب مننا في إعلان حقك وخلاصك ومشيئتك ووصاياك للبشر من خلال سلوكنا، من خلال كلامنا، من خلال أفعالنا، ومن خلال خدمتنا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجراه؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب، صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت ثقتي، واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتقابل فيه مع بعض ونسمع استجابات صلاة ونسمع احتياجات وطلبات لإخواتنا في كل مكان بيسمعونا على راديو الحياة الأفضل. عندنا طلبات كتير وعايز أطلب منك وأطلب منك وإنتوا بتسمعوني، تعالوا نصلي مع بعض لكل طلبة إحنا بنقراها مع بعض. حد بيقول سلام المسيح أرجو الصلاة من أجل أنه ربنا يشفيني. حد بيقول صلوا الرب يصنع في حياتي نهضة ويكون موجود في بيتي وكمان في أولادي. حد بيقول مساء الخير ممكن تصلي لي لأني تعبانة جدا وموجوعة وحاسة نفسي لوحدي. أنا نفسي أبتدي كده أقول أنتي مش لوحدك، جسد المسيح كله موجود حوالينا في كل مكان بيسمعنا، وعايزين نتحد نصلي لآخر طلبة أنا قلتها، يا رب ما حد يحس أنه لوحده في الأيام دي، يا رب يحس إنك أنت جنبه وإخواته جنبه. يا رب أشكرك يا رب لأني إحنا جسد واحد، لأننا نشترك في الخبز الواحد زي ما قال كده في الرسالة بولس الرسول، نحن الكثيرين جسد واحد خبزا واحد لأننا نشترك في الخبز الواحد، في المائدة، في التناول، في كسر الخبز اللي إحنا بنتناوله في أي طائفة، في أي مكان، في أي كنيسة، إحنا بنشترك مع بعض في فريضة العشاء الرباني، وإحنا بنفتكر إن إحنا كلنا جسد واحد رأسنا المسيح. وأنا بصلي يا رب ضد كل أفكار من عدو الخير تترمي على كل واحد أنه لوحده، أنه ما فيش حد معاه، أنه مش لاقي حد يحكي له، إحنا مع بعض. تعال نصلي وتعال نتحد ببعض أن إحنا نكون فعلا سند وظهر لكل واحد محتاج الأيام دي، سندة ومعونة. خلونا نعمل كده مع أي حد نحس أنه الأيام دي محتاجنا جنبه. ادي من وقتك، يعني بفتكر كتير قوي أنه أوقات كتير إحنا نقول العشور فلوس، لكن العشور مش بس فلوس، العشور ينفع تبقى كمان من وقتك زائد الفلوس، العشور ينفع تبقى تفكيرك في حد، العشور ينفع انك انت تبذل من مجهودك وتعمل مشوار عن حد او تعمل مشوار لحد او تاخده معاك في سكتك وفي طريقك وتوديه لمكان. بفتكر قوي اصحاب المفلوج الاربعة، رب نظر لإيمانهم لان هم ما كانوش عايزين يسيبوا صاحبهم مشلول كده لوحده، لكن اخدوه ودلوه نزلوه من السقف. يسوع نظر لإيمان اصحابه وقال له يلا وقتك جه علشان تقوم تحمل سريرك وتمشي، مغفورة لك خطاياك. وساعتها قال لهم أفضل أني أقول له مغفورة لك خطاياك من أن أقول له يلا احمل سريرك وامشي. ساعتها الرب نظر لإيمان أصحابه. وأنا بصلي من كل قلبي أن احنا نكون معا، أن احنا نكون مع بعض، أن احنا نشجع بعض، أن احنا نمشي مع بعض السكة اللي ما هياش سهلة. يا رب ارسل لكل شخص يا رب كده شخص يزقه وشخص يكمل معاه السكة، شخص يحبه زي داود ليوناثان ويوناثان لداود، زي ما هم أحبوا بعضهم كنفسهم. يا رب أشكرك لأنه جسد المسيح يكون جسد حقيقي الأيام اللي جاية ويتلف ناحية بعض. حتى تاني بيقول محتاج مساعدتكم ليا صلاة بلجاجة من أجل بنتي في غربتها في دولة عربية لوحدها وفصلوها من شغلها وظروفها النفسية وحشة جدا، رب يساعدها في ظروفها المادية واتفصلت ظلم ومواضيع كتير في حياتها مرتبكة. وبصراحة بتجيلنا أخبار كتير من إخواتنا في الوطن العربي قد إيه الوقت ده صعب عليهم وقد إيه كمان اتفصلوا من أشغالهم. كذا طلبت صلاة، حد بيقول ظروفي صعبة وشايل هم حاجات كتير لأني كنت بشتغل في دولة عربية واتفصلت. حد بيقول أنا نفسي أرتاح ونفسي أفرح، كل ما أدخل شغلانة الباب بتاعها بيقفل وعليا ديون كتير. حد بيقول كمان اذكروني في الصلاة لأجل إني شغلي والماليات في ظلم وفي قضية أنا عايز ربنا يفرجها، مش كانت التفاصيل كتير. فعندنا طلبات صلاة كتير قوي بتقول إنه الناس متضايقة مرتبكة حزينة من أجل أوقات صعبة بيمروا بيها ماديا، وبالذات كمان اللي كانوا بيشتغلوا في الوطن العربي وشغلهم متأثر بظروف الحرب. أنا جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص كانت حياته ماشية وكانت يا رب ستيبل كده، كانت رايقة وكانت

ماشية، وجه يا رب ظروف حروب كتير على مدار السنين اللي فاتت وبوظت كل حاجة، ولا سيما يا رب اخواتنا في سوريا، اخواتنا في الأراضي المقدسة، اخواتنا في لبنان، كانت أمورهم وكانت حياتهم مستقرة وتمام، وجت الحروب اللي السنين اللي فاتت دمرت كل حاجة، وبقى كل واحد فيهم في حتة، وكل عيلة في مكان ما، في مدن ملجأ أو في بلاد تانية. مين غيرك يا رب؟ مين غيرك يحس بوجع القلب؟ مين غيرك الملجأ الحقيقي في الوقت الصعب وفي أي وقت؟ بنجري عليك يا رب، بنحتمي فيك، بنقول لك أنت يا رب أبونا. صلي من أجل كل شخص يا رب مش عارف يروح يمين ولا شمال، كل شخص يا رب كان عايش شبه أمان كده يا رب، من أجل أن الأمور كانت مستقرة والأمان ده راح، وفي لحظة في طرفة عين كل الأمور اتبددت وبقت مظلمة. يا رب عايزين نبص عليك أنت يا رب، يمكن مش عارفين نصليها وبنصليها من أجل إخواتنا، عايزين نحط أماننا وثقتنا ورجائنا في شخصك أنت. يا رب أشكرك أنك بتعين ضعف أماننا. نفسي أقول لكل شخص في آخر حلقتنا، ثقهم هو زي يناديك، ما تقلقش، هو بينادي عليك حتى في الوقت الصعب ده، هتعرف تشوفه أكتر من أي وقت فات، بس حط عينك عليه قول رب أنا عايزك، أنا طلبك، أنا عايزك أنت يا رب في الهزيع الأول أو الهزيع الرابع أو في الهزيع اللي في النص، أنت جاي جاي. ارمي كل شكاية من عدو الخير واعلن صلاح الله الكامل على حياتك وعلى ظروفك وعلى بيتك وعلى أسرتك، قول له يا رب أنا عايزك وطلبك ومش هسيبك، زي ما يعقوب كده قال له لم أطلقك إلا ما تباركني، وأخذ البركة فعلا. ارفع عينك على الرب وتشدد بيه، ما تخافش ما تخافش ما تخافش ياللي في دولة عربية وشغلك باظ، ما تخافش ياللي في كنت في حياة مستقرة ودلوقتي الدنيا أنت مش عارف هتوديك فين وديبك منين. لينا رجاء، لينا رئيس كهنة قادر، لينا رئيس إيمان تقدر ترفع عينك عليه وتقول له أنا عايزك أنت، أنا عايزك أنت، زي ما الترنيمة بتقول يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. في آخر حلقتنا من كلمة وصلوا عايز أقولك إنه إله المعجزات وإله المفاجآت موجود، يقدر يجي ويديلك سلام في الوقت الصعب ويعوضك أضعاف عن أي حاجة اتسلبت منك ظلم. إلهنا صالح وحي وموجود وسامع الصلاة. عايز شجعنا إنك لو حصل معاك أي استجابة صلاة أرجوك ابعت لنا علشان نقولها في راديو الحياة الأفضل في برنامج كلمة وصلوة، ونشجع جسد المسيح في كل حتة في العالم. ربنا معاكم ويحفظكم ويديكم نعمة. استنونا يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والإعادة الساعة 6 مساء.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك رب ان هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ النهاردة عندي ليك خبر مهم جدا. أنت مش من العالم ده، أمال أنا منين؟ أنت من عالم تاني. الكتاب المقدس في أهم من أهم الأجزاء في إنجيل يوحنا صح 17، صلاة الرب يسوع للآب لأجل التلاميذ ولأجل الكنيسة، قال هذا الكلام: لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أيوة، هناك تأكيد شديد على هذه الهوية. من أنا؟ أنا مش من العالم ده، لأن أبويا مش من العالم ده، وأنا وارث للآب وأنا بعيش زيه. هو قال عن نفسه كده: مملكتي ليست من هذا العالم. احنا عندنا عالمين بنعيش فيهم. خلينا أقولك الحقيقة دي: في عالم واقعي منظور ملموس، وهناك عالم روحي غير ملموس. لكن هذا العالم له علاقة بحضور الله في حياتنا، ملكوت الله في داخلنا. واحنا اخذنا هذه الهوية في الباسبور بتاعك، في الاي دي بتاعك. انت من عالم تاني، من عالم سماوي مش عالم ارضي، من مملكة اخرى، مملكة النور ولست من مملكة الظلمة. عشان كده الرب يسوع بيسأل للكنيسة ان احفظهم من الشرير في هذا العالم، لكن انا ارسلهم الى هذا العالم برسالة النور في عالم مظلم. لست من هذا العالم. وبولس بيأكد علينا: لا تشاكلوا هذا الدهر. في رومية 12: تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. احنا ما ينفعش نبقى شبه العالم، محتاجين نهتم بما فوق، محتاجين لا نكنس كنوز لنا في الارض، احنا كنزنا في السماء، احنا البنك بتاعنا في السماء. احنا محتاجين نستثمر وقت ومجهودنا وفلوسنا لأجل عالم آخر. الرب أرسلك في هذا العالم لأنه في حياتك رسالة، في حياتك نور، في حياتك روح الله الذي يحيي هذا العالم المائت الشرير. لست من هذا العالم.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتكتشف.

من المجتمع اللي حوالينا؟ فكرت قبل كده حتى ليه مش بنغير طريقة تفكيرنا كل مرة بنفكر بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ احنا تقريبا طول الوقت بندور على ان احنا نعيش في مكان مليان راحة من غير اي مغامرات ومن غير اي مجازفات في حياتنا. منطقة الراحة دي عاملة زي السرير الدافي كده في يوم شتاء برد صعب جدا. عشان كده كل ما نبقى دافيانين اكتر في السرير في وقت الشتاء بيبقى صعب جدا جدا نقوم منه. بس الحقيقة احنا ممكن نكمل نوم في السرير في الدفا، بس لو فضلنا كده كتير عمرنا ما هنشوف الشمس ولا الدفا بتاعها الحقيقي. روحيا احنا مخلوقين للسعي، مخلوقين للنشاط، مخلوقين للحركة. ربنا خلق الليل للراحة والسكون، وخلق كمان النهار للحركة والنشاط بتاعنا في الحياة. السعي مش معناه حركة وخلاص، الحركة معناها انك تسيب نقطة ألف وتروح لنقطة ب. احنا احيانا كتيرة قوي بنفكر ان الحركة ان احنا لازم نتحرك من حرف الألف لحرف الياء، لكن الحقيقة في حياتنا ان احنا بنتحرك بين الحروف وبينها وبين بعض، بنتحرك من نقطة ألف لنقطة ب. الوقوف في مكاننا بيخلي الروح تصدي وبيخلي العزيمة ما تبقاش قوية. المنطقة دي مش مكان للأمان الحقيقي في حياتنا، لكن مكان للركود في حياتنا. احنا محتاجين النهاردة في أيامنا دي اللي احنا بنعيشها، احنا محتاجين نسأل سؤالنا، هو احنا مش بنتقدم ليه؟ هو احنا مش بنتطور ليه؟ الشباب بيخاف أحيانا كتيرة يغامر عشان هو خايف انه يغلط، بس اللي بيقعد في الدايرة دي طول الوقت بيفكر ان هو مش عايز يغلط، هو حقيقي مش هيقدر يختبر مغامرات النجاح ولا هيقدر يوصل لفرص في حياته كويسة تساعده انه يكون ناجح في حياته. النهاردة عايزك تسأل نفسك سؤال، ايه الحاجة اللي بقالك شهور بتأجلها عشان خايف من مجهودها، او خايف تدخل في حتة جديدة او دايرة جديدة، او يمكن خايف ومش قادر تعمل كده عشان شكلك ما يبقاش وحش وانت لسه بتتعلمها وانت لسه بتعرفها والناس بتقول عليك ان انت لسه بتتعلم جديد. على فكرة الخطوة الاولى مش انك تهد حياتك وتبدأ من جديد، مش انك تنسف حمامك القديم زي ما كان بيقول الاعلان زمان، لكن الخطوة الاولى انك تعرف ان الراحة دي بقت خانقة جدا في حياتك. منطقة الراحة في حياتك والأنتخة في حياتك ممكن توصل لدرجة إن هي تخنقك وتخليك تكتئب من الحياة كلها. عشان كده النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. عايزك تسمع الجملة دي كويس، النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. خليك فاكر السفينة في الميناء آمنة جدا جدا جدا، بس هي مش معمولة ومش مصنوعة عشان تفضل في الميناء، لكن هي معمول عشان تشق البحر وتمشي فيه وتصنع مغامرات كتيرة جدا. زي ما بيقولوا الحكمة بتاع البحار ان البحر الهادئ لا يصنع قبطانا ماهرا. لو انا عايز ابقى شاطر في الحياة، لو انا عايز ابقى مميز في الحياة، لازم ادخل في البحر ولازم اجتاز في الامواج الصعبة في الحياة. يا رب انا بشكرك لاجل كل معرفة انت بتدهاني. يا رب بشكرك لأنك ما خلقتنيش أكون موجود في مكاني وساكن ومستقر في مكاني، لكن خلقتني عشان أتحرك وغامر واكتشف أراضي جديدة أنا ما كنتش أعرفها، وقابل ناس كتير أنا ما كنتش أعرفهم قبل كده. يا رب ساعدنا أتخلص من منطقة الراحة، المكان الدافي ده، عشان أقدر أخرج وأشوف الشمس وأستمتع بالدفى بتاعها. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. مخليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

نسبح إلهنا. مزمور 126 يقول كده، مرنم المزمور ده: عندما رد الرب سبية. حد ماسك كتاب في إيده أو إنجيل في إيده أو موبايل في إيده، افتحها وبص معايا وإقرأ معايا الكلمات دي. مزمور 126، عشان باسم الرب يسوع النهاردة في تغيير حقيقي بيحصل، باسم الرب يسوع في معاملات بتحصل، باسم الرب يسوع في مقابلات بتحصل، باسم الرب يسوع في النهاردة أفواه هتتملي ضحك، باسم الرب يسوع المسيح النهاردة يعظم الرب العمل معانا، باسم الرب يسوع النهاردة الناس اللي ذاهبين اللي راحوا وهم بيعيطوا وبيبكوا يرجعوا حاملين حزمه. مزمور 126، عندما رد الرب سبية، تعالوا نقول مع بعض: عندما رد الرب سبية صهيون صرنا مثل الحالمين، ما كناش مصدقين. حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم، قولوها تاني بعد إذنكم: حينئذ قالوا بين الأمم عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالإبتاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مجيئا. هللويا.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: فاكر لما كنا بناخد عيدية من أهلنا وبنكون فلوس جديدة بقى وصوتها تحفة وريحتها تحفة زمان بقى؟ تعال نبص على 200 جنيه دي، جديدة نظيفة وصوتها واضح إنها لسه طالعة من البنك حالاً. قيمتها 200 جنيه. طبعاً قبل ما نبتدي التصوير هنا المكان ده اتنظف كويس قوي، لكن طبعاً بعد ما اتنظف دخلنا بجزامنا اللي مليانة تراب ومشينا على الأرض النظيفة دي وسخناها وطربنا الأرض. طب نجيب شوية من التراب اللي على الأرض ونحطهم على 200 جنيه. ادي شويه تراب. من دقيقه بس الورقه دي كانت 200 جنيه نظيفه وجديده وقيمتها كانت 200 جنيه، دلوقتي بقت 200 جنيه وعليها تراب، لكن بالرغم من ده قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه وفضل صوت الورق والفلوس الجديده لسه موجود فيها. طب تعالى نجرب نكرمش ال 200 جنيه. من شوية كانت 200 جنيه جديدة وصوتها جديد وكانت قيمتها 200 جنيه، بعد كده بقت مطربة لكن قيمتها ما اتغيرتش، ودلوقتي هي بقت مكرمشة وبرضو قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه. نفسي نسمع الحقيقة دي. مش مهم قد ايه شايف نفسك مطرب او متبهدل او فيك مشاكل او عيوب، انت عمرك ما قيمتك قلت ولا اتغيرت في عينين ربنا. حقيقة ثابتة محتاج تصدقها وتستقبلها لحياتك عشان حياتك تتغير للأفضل بين ايدين ربنا.

0: يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفه اتكلم مع حد ولا حتى اطلع الكلام بيني وبين نفسي. انا عارفه ان انت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما اعبر عن اللي جوايا. اصل انا اصلا مش فاهمه اللي جوايا. قول لي انا مين، عايزه اكون دايما في مشيئتك وكلامك هو سراج لرجلي.
1: جديد على راديو الحياه الافضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 148.
2: هللويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت، وثبتها إلى الدهر والأبد، وضع لها حداً فلن تتعداه. سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج، النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الكبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرز، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذار أيضا، الشيوخ مع الفتيان، ليسبح اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسماوات، وينصب قرنا لشعبه، فخرا لجميع أتقيائه، لبني إسرائيل الشعب القريب إليه. هللويا.

الفحص وتركه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة بقول له أشكرك يا رب على صنيعك معايا في كل شيء. كل حاجة في حياتي بعيشها أنت السبب الوحيد وراها. أمانتك هي اللي أعدتها ليا. أشكرك يا حبيبي. عايزة أسبحك واشترك مع جموع الملائكة وكل أخواتي في العالم ده اللي قاعدين قدامك، أتوحد معاهم بالروح القدس اللي فيهم وفيا. يمكن ما نعرفش بعض لكن الروح عارفنا كويس. بتوحد بإخواتي الحاملين نفس الروح في أي مكان في العالم دلوقتي، وبختار معهم أقول لك أنت عظيم، قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجدك ملء كل الأرض، مجدك يملى كل مكان إحنا موجودين فيه قدامك دلوقتي. كل جماعة مجتمع على اسمك مجدك يجي عليها، حضور مجدك التقيل يجي على كل طالبيك في أي مكان موجودين فيه وفي أي وضع هم فيه. لكل الطالبين وجهك يا شمس بري وبرهم تشرق لينا بنورك والشفاء في أجنحتك. فعلا نشوف مجدك ومعرفتك بيغطوا الأرض كما تغطي المياه البحر. معرفة شخصك أنت مين بحق وحقيقي، أنت تعلى فوق كل مخططات العدو ومشورته الشريرة. مؤامرتك أنت يا رب وحدك هي اللي تثبت. تعالى يا إلهي وصرخت قلوبنا ليك، تعالى بافتقاد حقيقي لينا ولشعبك في كل مكان فنجسدك تاني على الأرض. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، أنا زرت أرضكم من أكتر من 2000 سنة، زيارة ما كانتش تخطر على بال حد أبدا ولا حتى حد يجرؤ أنه يحلم بيها. زرت زيارة كاملة عملت فيها كل اللي لازم يتعلم.

كبديل عن كل واحد فيكم وأقوم من الموت منتصر ليكم، عشان تقدروا تعيشوا حياة النصرة الحقيقية اللي فيها تكونوا صورة الله على الأرض. أنا مش محتاجة أتجسد تاني وأزور أراضيكم، أنا محتاج أتجسد فيكم أنتوا. زيارة افتقادي لكل أمة هتكون من خلالكم أنتم، مش إن يسوع يجي من جديد أبداً. كل واحد وواحدة فيكم مدعو يكون يسوع على الأرض اللي عايش فيها والبلد اللي ساكنها والمنطقة والحي وحتى العمارة اللي ساكن فيها. ملايين أولادي في كل مكان في العالم لما يعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح ويقفوا على الأسوار ويطلبوا لأجل الأمم اللي عايشين فيها إنه يأتي ملكي عليها ولتكن مشيئتي فيها كما أعدتها في سمواتي ترى في أراضيهم، تكون هي دي موجة الافتقاد الحقيقية اللي العالم مستنيها، واللي تكون زي النار اللي بتنتقل من مكان لمكان لمكان، تجري أسرع من أي مقاومة لها وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. عشان كده الافتقاد يبدأ بيكم أنتوا من جواكم، من حياة كل واحد وواحدة فيكم. أنتم جزء من اللي عايز أعمله في العالم. أنا مش هشتغل بعيد عنكم ولا هستخدم ملايكة تعمل شغلكم، أنا هشتغل فيكم وبيكم لو طلبتم الأمر ده من كل قلبكم. لو كل واحد فيكم قال لي أنا معاك في اللي عايز تعمله في المكان اللي أنا عايش فيه، وأي تغيير عايز تعمله فيا عشان أكون كفء للمهمة دي، أنا مستعد. هحط إيدي على المحرات معاك ومش هبص ورايا، عايز أعيش اللي على قلبك ليا بكل تواضع وأمانة. وقتها هعرف أصنع فرق في حياتك من جواك ومن براك، وقتها هتقدر تختبر يعني إيه الواحد اللي بألف. زي ما أشعياء قال في إصحاح 60 وعدد 22، الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، أنا الرب في وقته أسرع به. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، القليل منه يصير ألفا والصغير يصير أمة عظيمة، أنا الرب أعمل ذلك في حينه. أنا عاوزكم أنتم الأول، عايز ولادي، عايز كنيستي تقوم وتفوق، جسدي الحقيقي ينهض ويقوم من نومه. وزي ما نحمية طلب من شعبه كل واحد يبني السور اللي قدامه، أقف لنفسك الأول وانتبه لحياتك واختياراتك وأولوياتك وسلوكك ووقتك، وبعدين إلزق كتفك في كتف أخوك اللي جنبك واسنده وعضده وشجعه يعمل دوره وينتبه لحياته. نور ليه السكة عشان يقدر يبني هو كمان السور اللي قدامه، وهكذا واحد ورا واحد ورا واحد. مهم جدا تبني أسوار حياتك اللي هتقف عليها في وجه الشرير اللي دايما عايز يوقعك وهيستغل كل ثغرة يدخل منها. كن حكيم وكن يقظ. الكنيسة هي كل واحد فيكم، مش المبنى والأسيس. الشعب هم الكنيسة، وحدتكم ونوع حياتكم واختياركم المستمر ليا هي دي الكنيسة اللي أنا مستنيها. مستني كل واحد فيكم عشان يقوم ويقف على الأسوار ويدعوني فأستجيب. في أخبار الأيام الثاني إصحاح 7 وعدد 14 بيقول كده، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا حضوري ورجعوا عن طرقهم الشريرة، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وسأشفي أرضهم. شعبي الأول، ولادي وبناتي، كنيستي ترجع الأول وتعيش الدعوة اللي على حياتها وتكون ليا بحق وحقيقي، مش مشغولة بروحها ولا بإنجازاتها، مشغولة بيا وباللي عايز أعمله بيها. عايشة يسوع على الأرض، ملموس من كل اللي حواليها، ده الافتقاد الحقيقي، إنه يرى يسوع في كل واحد وواحدة فيكم. لما يسوع يكون حاضر فيكم والروح القدس يكون مشتعل جواكم، وقتها هتعملوا بيسوع الأعمال اللي عملها وهتروا الأعظم منها بيحصل بحضوره الحي فيكم. وتقل حضوري على أولادي وعلى الكنيسة هيجيب البعاد من كل اتجاه، هييجوا ويسألوكم عن سبب

الرجاء اللي فيكم وهديكم كلام عند افتتاح الفم. هتعيشوا النور والملح الحقيقي للعالم المظلم اللي حواليكم. أشعياء إصحاح 60 والأعداد من 1-3 بيقول كده: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليك، لأنه الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجد عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

إن الإنسان لما تقرب من وشه بس دبانة أو ناموسة بسرعة شديدة بيطاردها ويبعدها عن وشه لأنها حاسس إنها خطيرة، لكن لما بتقرب فكرة من مخه بيسيبها. ليه بتسيبها؟ لما تقرب من ذهنك فكرة حزن شديد على خسارة أو فقد في الماضي، من فضلك اطردها. عارف الفكرة دي كفيلة إنها تدمر يومك وتدمر حياتك. أو لما تقرب منك فكرة قلق ووهم على بكرة، يا حبيبي صدقني ما نعرف بكرة فيه إيه، سلم بكرة لصاحب السلطان على بكرة. أو لما تقرب منك فكرة شريرة، فكرة نجسة، فكرة خبيثة، عارف هتاخدك لغاية فين؟ الفكرة في بدايتها بتبقى قد النملة، تقدر عليها وتقدر تدمرها، لكن لما تسيبها هتكبر وتبقى قد الفيل وهي اللي هتدمرك. فأرجوك دمرها قبل ما تدمرك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 67، وفي بيصف المرنم بركة الله للعالم من خلال شعب الرب. فيبتدي المرنم المزمور بثلاث بركات وعد الله أنه يمنحها لشعبه في البركة الكهنوتية المذكورة في سفر العدد أصحاح 6 من عدد 23 ل 26. فبيقتبس المرنم من البركة دي ويقول: ليتحنن الله علينا. فالمرنم متأكد أنه غير مستحق لرحمة الرب، لكن كمان متأكد من أن الله حنان ورحيم، ويكمل ويقول: وليباركنا، لينر بوجهه علينا، يعني يرضى علينا. وهنا كاتب المزمور بيتلمس أن ينظر الرب للشعب بعين العطف والرضا، وتيجي كلمة وجه الرب بمعنى حضور الرب. ففي الأعداد دي بيطلب كاتب المزمور تحقيق بنود البركة اللي وعد بيها الله شعبه. لكن كمان المزمور زي ما بيوضح البركة اللي هيحصل عليها الشعب، كمان بيوضح مسؤولية الشعب تجاه العالم نتيجة الحصول على البركة. ففي عدد 2 يكمل كاتب المزمور ويقول: لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. فكلمة طريق الرب تشير إلى إرادته، مشيئته، وصاياه، ودي أكبر مسؤولية على المؤمنين، اللي هي نشر معرفة الله وطريق الخلاص بين الشعوب. فبركة الرب ومعرفته لن تصل إلى العالم إلا من خلالنا إحنا شعب الرب، فلن تصل بشارة الإنجيل وعمل الله الكفاري لخلاص البشر إلا من خلال المؤمنين. فلما يشوف العالم إزاي تغيرت حياة الشخص المؤمن، يقدروا يفهموا معنى خلاص الله ويدركوا معنى الولادة الجديدة. فكان الهدف من تدخل الله في حياة شعبه في القديم هو إظهار وجود إله حقيقي بين الأمم. ويكمل كاتب المزمور في عدد 3 ويقول: يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. فتسبيح الرب وحمده هي نتيجة حصول الشعوب على خلاص الرب. ويكرر نفس الفكرة مرة تانية في عدد 4 لما بيقول: تفرحوا وتبتهجوا الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة. فالأمم هم الشعوب من غير اليهود، فالفرح الحقيقي مش بيحصل إلا بمعرفة الشعوب دي للرب والالتصاق بيه. فحبايب، العلاقة مع الرب هي امتياز، أعظم امتياز، لكن كمان هي مسؤولية. أحيانا بنشعر

نشعر إن المسؤولية الموضوعة علينا تجاه العالم صعبة فوق قدرتنا، وهي دي حقيقة. لكن وعد الرب لينا هو إنه معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر، فهو لن يتركنا، لكنه سيتحنن علينا ويباركنا وسيضيء بنور وجهه علينا، فنقدر إن احنا نعرف الشعوب طريق الرب ومشيئته ووصاياه. يا رب بنشكرك لأنك باركتنا بكل بركة روحية في السماويات. يا رب ساعدنا إنه نعرف وندرك مسؤوليتنا تجاه العالم، وساعدنا نقوم بالدور المطلوب مننا في إعلان حقك وخلاصك ومشيئتك ووصاياك للبشر من خلال سلوكنا، من خلال كلامنا، من خلال أفعالنا، ومن خلال خدمتنا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

تطلع في مجلة. مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتقابل فيه مع بعض ونسمع استجابات صلاة ونسمع احتياجات وطلبات لإخواتنا في كل مكان بيسمعونا على راديو الحياة الأفضل. عندنا طلبات كتير وعايز أطلب منك وأطلب منك وإنتوا بتسمعوني، تعالوا نصلي مع بعض لكل طلبة إحنا بنقراها مع بعض. حد بيقول سلام المسيح، أرجو الصلاة من أجل أنه ربنا يشفيني. حد بيقول صلوا الرب يصنع في حياتي نهضة ويكون موجود في بيتي وكمان في أولادي. حد بيقول مساء الخير، ممكن تصلي لي لأني تعبانة جدا وموجوعة وحاسة نفسي لوحدي. أنا نفسي أبتدي كده أقول أنتي مش لوحدك، جسد المسيح كله موجود حوالينا في كل مكان بيسمعنا، وعايزين نتحد نصلي لآخر طلبة أنا قلتها. يا رب ما حد يحس أنه لوحده في الأيام دي، يا رب يحس أنك أنت جنبه وإخواته جنبه. يا رب أشكرك يا رب لأني إحنا جسد واحد، لأننا نشترك في الخبز الواحد زي ما قال كده في الرسالة بولس الرسول، نحن الكثيرين جسد واحد خبزا واحد لأننا نشترك في الخبز.

ينفع تبقى كمان من وقتك زائد الفلوس. العشور ينفع تبقى تفكيرك في حد. العشور ينفع انك انت تبذل من مجهودك وتعمل مشوار عن حد، او تعمل مشوار لحد، او تاخده معاك في سكتك وفي طريقك وتوديه لمكان. بفتكر قوي اصحاب المفلوج الاربعة، رب نظر لإيمانهم لأن هم ما كانوش عايزين يسيبوا صاحبهم مشلول كده لوحده، لكن أخدوه ودلوه نزلوه من السقف. يسوع نظر لإيمان أصحابه وقال له يلا وقتك جه علشان تقوم تحمل سريرك وتمشي، مغفورة لك خطاياك. وساعتها قال لهم أفضل أني أقول له مغفورة لك خطاياك من أن أقول له يلا احمل سريرك وامشي. ساعتها الرب نظر لإيمان أصحابه. وأنا بصلي من كل قلبي أن احنا نكون معا، أن احنا نكون مع بعض، أن احنا نشجع بعض، إن إحنا نمشي مع بعض السكة اللي ما هياش سهلة. يا رب ارسل لكل شخص يا رب كده شخص يزقه وشخص يكمل معاه السكة، شخص يحبه زي داود ليوناثان ويوناثان لداود، زي ما هم أحبوا بعضهم كنفسهم. يا رب أشكرك لأنه جسد المسيح يكون جسد حقيقي الأيام اللي جاية ويتلف ناحية بعض. حد تاني بيقول محتاج مساعدتكم ليا صلاة بلجاجة من أجل بنتي في غربتها في دولة عربية لوحدها وفصلوها من شغلها وظروفها النفسية وحشة جدا. رب يساعدها في ظروفها المادية واتفصلت ظلم ومواضيع كتير في حياتها مرتبكة. وبصراحة بتجيلنا أخبار كتير من إخواتنا في الوطن العربي قد إيه الوقت ده صعب عليهم وقد إيه كمان اتفصلوا من أشغالهم. كذا طلبت صلاة، حد بيقول ظروفي صعبة وشايل هم حاجات كتير لأني كنت بشتغل في دولة عربية واتفصلت. حد بيقول أنا نفسي أرتاح ونفسي أفرح، كل ما أدخل شغلانة الباب بتاعها بيقفل وعليا ديون كتير. حد بيقول كمان اذكروني في الصلاة لأجل اني شغلي والماليات في ظلم وفي قضية انا عايز ربنا يفرجها، مش كانت التفاصيل كتير. فعندنا طلبات صلاة كتير قوي بتقول انه الناس متضايقة مرتبكة حزينة من اجل اوقات صعبة بيمروا بيها ماديا، وبالذات كمان اللي كانوا بيشتغلوا في الوطن العربي وشغلهم متأثر بظروف الحرب. أنا جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص كانت حياته ماشية وكانت يا رب ستيبل كده، كانت رايقة وكانت ماشية، وجه يا رب ظروف حروب كتير على مدار السنين اللي فاتت وباظت كل حاجة، ولا سيما يا رب إخواتنا في سوريا، إخواتنا في الأراضي المقدسة، إخواتنا في لبنان، كانت أمورهم وكانت حياتهم مستقرة وتمام، وجت الحروب اللي السنين اللي فاتت دمرت كل حاجة وبقى كل واحد فيهم في حتة وكل عيلة في مكان ما، مدن ملجأ أو في بلاد تانية. مين غيرك يا رب؟ مين غيرك يحس بوجع القلب؟ مين غيرك الملجأ الحقيقي في الوقت الصعب وفي أي وقت؟ بنجري عليك يا رب، بنحتمي فيك، بنقولك أنت يا رب أبونا. صلي من أجل كل شخص يا رب مش عارف يروح يمين ولا شمال، كل شخص يا رب كان عايش شبه أمان كده يا رب من أجل أن الأمور كانت مستقرة والأمان ده راح وفي لحظة في طرفة عين كل الأمور اتبددت وبقت مظلمة. يا رب عايزين نبص عليك انت يا رب، يمكن مش عارفين نصليها وبنصليها من أجل إخواتنا، عايزين نحط أماننا وثقتنا ورجائنا في شخصك انت. يا رب أشكرك أنك بتعين ضعف إيماننا. نفسي أقول لكل شخص في آخر حلقتنا، ثقهم هو زي يناديك، ما تقلقش هو بينادي عليك حتى في الوقت الصعب ده، هتعرف تشوفه أكتر من أي وقت فات، بس حط عينك عليه قول رب أنا عايزك، أنا طلبك، أنا عايزك أنت رب في الهزيع الأول أو الهزيع الرابع أو في الهزيع اللي في النص، أنت جاي جاي. ارمي كل شكاية من عدو الخير واعلن صلاح الله الكامل على حياتك وعلى ظروفك وعلى بيتك وعلى أسرتك، وقول يا رب أنا عايزك وطلبك ومش هسيبك، زي ما يعقوب كده قال له لم أطلقك إلا ما تباركني، وأخذ البركة فعلا. ارفع عينك على الرب وتشدد بيه، ما تخافش ما تخافش ما تخافش يلي في دولة عربية وشغلك باظ، ما تخافش يلي في كنت في حياة مستقرة ودلوقتي الدنيا انت مش عارف هتوديك فين وديبك منين. لينا رجاء، لينا رئيس كهنة قادر، لينا رئيس إيمان تقدر ترفع عينك عليه وتقول له أنا عايزك انت، أنا عايزك انت، زي ما الترنيمة بتقول يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. في آخر حلقتنا من كلمة وصال وعايز أقولك إنه إله المعجزات وإله المفاجآت موجود، يقدر يجي ويديلك سلام في الوقت الصعب ويعوضك أضعاف عن أي حاجة اتسلبت منك ظلم. إلهنا صالح وحي وموجود وسامع الصلاة. عايز شجعنا إنك لو حصل معاك أي استجابة صلاة أرجوك ابعت لنا علشان نقولها في راديو الحياة الأفضل في برنامج كلمة وصالوة، ونشجع جسد المسيح في كل حتة في العالم. ربنا معاكم ويحفظكم ويديكم نعمة. استنونا يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والإعادة الساعة
6 مساء.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. أمين.

أهلا بيكم أحبائي في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة من زوايا خفية. هل حسيت يوم إنك مجرد شخص وسط ملايين البشر؟ إنك واحد من البلايين وإن وجودك أو غيابك مش هيلفت انتباه أي حد؟ النهاردة هنفتح مع بعض واحد من أعمق إصحاحات الكتاب المقدس، إصحاح مش بيحكي بس عن أورشليم لكن بيكشف قصة كل نفس أحبها الله، تكشف لنا عن كل آية فيها زاوية خفية عن قلب الله لا يراها الكثيرين. الله رآك قبل أن تراه أنت. بيبدأ الإصحاح بصورة صادمة، طفلة حديثة الولادة ملقاة في الطريق، مفيش حد عايزها ومفيش حد بيقرب منها. بيقول كده ربنا: أما ميلادك لم تخسلي ولم تقمطي ولم تشفق عليك عين، بل طرحتي على وجه الحقل. حزقيال 16:4. دي مش مجرد قصة مدينة لكن قصة النفس اللي بعدت عن الله. طرحتني خطياتي في الطريق وصرت كشيء مهمل، مفيش حد بيبصلي ولا إنسان بيسأل عني، لكن فمررت بك ورأيتك. حزقيال 16:6. ما أجملها، هي ما بحثتش عنه، هو اللي بحث عنها، هو الذي مر بك أولا. الله مش بيرى ماضيك لكن رأى مستقبلك. كل من رأى الطفلة رأى نهايتها، لكن الله رأى بدايتها. عشان كده قال: بدمك عيشي. حزقيال 16. لم يكن لها تطهري أولا أو اصلحي نفسك، لكن أعطاها الحياة أولا. وبرضو ربنا بيعمل دايما معانا، النعمة بتسبق التغيير والحب بيسبق دايما الاستحقاق. زمانك زمن الحب، بتأتي واحدة من أرق كلمات في الكتاب المقدس، زمانك زمن الحب. حزقيال 16:8. الله لم يقترب منك لأنه أشفق عليك فقط، لا، لأنه أحبك. إني الآن عرفت إنني لست واحد وسط البلايين، بل أنا موضع حبك واهتمامك الشخصي. الله لم يسترك فقط بل ألبسك مجده، يقول الله: وفرشت ذيلي عليك وسترت عورتك. حزقيال 16:8. أنت يا رب حملتني على ذراعيك الأبديتين وصرت أنت ثوبي أختبئ فيك. زي ما بولس الرسول بيقول: المسيح صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، في كورنثوس الأولى 1:30. أنت أكلي وشربي وغناي وثروتي، وفي كل مرة نقترب فيها من مائدة الرب بيتحقق وعده: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، في يوحنا 6:56. وقال كمان: الثبات بيجي لما قال: اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. يوحنا 15:4. جمالك الحقيقي هو ثباتك في المسيح، بهاء المسيح فيك، التصق فيه. ربنا بيقول في كلمته: وكان جمالك كاملا ببهائي الذي جعلته عليك. حزقيال 16:14. أشرقت ببهائي علي، صارت أعماقي جميلة. الجمال المسيحي مش جمال وجه بل جمال نفس ممتلئة بحضور يسوع. عشان كده الكتاب بيقول: كل مجد ابنة الملك من داخل. مزمور 45:13. الله لم ينقذك فقط بل رفعك من التراب للعرش. الله ما اكتفاش بإنقاذ الطفلة لكن جعلها ملكة، وهي دي رحلة كل نفس مع المسيح، من القاع إلى العرش، من الموت للحياة، من الرفض إلى البنوة، من الوحدة للعرس. أنت مش مجرد ناجي من الهلاك، أنت عضو في جسده، وأنتم جسد المسيح وأعضاءه أفراداً. كورنثوس الأولى 12:27. أنت مش مجرد عبد لكن عروس مقدسة، خطبتكم لرجل واحد
لأقدم عذراء عفيفة للمسيح في كورنثوس الثانية 11، لكن أكتر من كده كمان، قال أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، أفسس 2:6. الله لم يغير ظروفك أولاً، لكن غير هويتك. دي مش قصة مدينة قديمة ولا سيرة نفس مع الله، لكن رؤية الله أولاً لك حين لم يكن يراك أحد، حبه حين لم يحبك أحد، جملك بجماله وصنع منك إنساناً جديداً. عشان كده النفس بتهتف مع المرنم: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئاً على الأرض. مزمور 73:25. يمكن أنت شايف نفسك بعينك، بعين نفسك، لكن الله بيراك بعينه. ويمكن لا تزال بتفتكر الطريق اللي أنت خرجت منه، لكن الله بيراك جالساً معه في السماويات. ودي أجمل زاوية في هذا الإصحاح، إن الله لم يمر بك ليصلح جزءاً من حياتك، بل يمنحك حياة جديدة وهوية جديدة. افتكروا دايماً، لست واحداً من الملايين، بل أنت موضع حب الله واهتمامه الشخصي، وجمالك الحقيقي هو بهاءه اللي جعله عليك. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا الجميلة الهوية أنا مين؟ وأتمنى تكون الحلقات السريعة اللي فاتت ادتنا إدراك أكتر لهويتنا. النهاردة عايز أقف عند حاجة مهمة جدا جدا جدا في هويتنا، ونحن نحتاج أن نعيش كتلاميذ. أنت تلميذ المسيح، وده اللي مكتوب في إنجيل متى، ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. على فكرة كلمة تلميذ استخدمت في الكنيسة الأولى، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتقاصر جدا في أورشليم. يعني ايه تلميذ؟ وليه عدد التلاميذ مش المسيحيين؟ في فرق كبير قوي قوي قوي ما بين المسيحي الذي يذهب الى الكنيسه والذي يعيش كتلميذ تابع للمسيح. التلميذ قريب قوي قوي قوي من معلمه. المسيح اللي بيحب يسوع اهو علاقه جميله بس عن بعد. التلميذ عنده مبادئ، انه ملتزم، انه مواظب، انه ينتمي لجسد المسيح، انه عايز يتعلم. لكن المسيحي بيروح الكنيسة مرة مرتين، حتى لو بيروح كل أسبوع، لأنه عايز بس يعني إيه يرضي احتياجاته الدينية الروحية. التلميذ عايز يدفع الثمن، لأنه في ثمن في هذه الحياة عشان أكون مثل المعلم. لكن المسيحي العادي مش عايز يدفع الثمن، عايز ياخد البركة. التلميذ عنده استعداد إنه يعيش للدعوة الإلهية، لكن الإنسان العادي المسيح العادي بيعيش لأحلامه الشخصية. التلميذ شخص جعان للتعليم، شخص عنده قلب وديع عايز يتعلم، لكن المسيح العادي عايز يروح يعمل القليل. في فرق كبير جدا ما بين التلميذ والمسيحي العادي. الله يدعوك أن تكون تلميذ، تتعلم، تكون قاعد تحت رجليه، بتستقبل التعليم بقلب وديع، عايز يعيش اللي بيتعلمه، عايز يحمل الصليب كل يوم، عايز يعيش بمبادئ الملكوت، عايز يعيش زي التلميذ، بيروح المدرسة كل يوم، بيعمل الواجب كل يوم، ملتزم، مواظب، عنده مبادئ في حياته، مش مجرد مسيحي يذهب إلى الكنيسة. الله يدعوك النهاردة أن تعيش هويتك كتلميذ ليه، هو جعان لتعليمه، جعان انك تعيش وراه، جعان وعايز تبقى قريب جدا منه، مش بس بتتفرج عليه من عن بعد زي الشعب اللي كان بيتفرج على معجزاته. لا، انت قريب من المعلم فتكون شبه المعلم وزي المعلم وعندك تعليم المعلم وبتعرف تعيش وتطبق اللي انت تعلمته كتلميذ.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة بعنوان لما تحس انك لوحدك. الوحدة، الوحدة في حياتنا شعور قاسي جدا جدا، من أصعب المشاعر اللي ممكن نعيشها كشباب أو كبشر، إن إحنا نحس إن إحنا لوحدينا، خصوصا إحساس الوحدة ده لما تحاول إنك تعيش صح. وأول ما نقرر إن إحنا نعيش صح، بنحس إن كل حاجة واقفة قدامنا، بنحس إن كل الناس اللي حوالينا ممكن يكونوا بيتخلوا عننا. تلاقي ناس بتبعد، وتلاقي أصحاب بيختفوا حتى في أزمنة الضيق، وتحس إنك بقيت غريب عن الأرض وعن المكان أو عن العيلة أو عن الحتة اللي أنت موجود فيها. لكن هل كل ده وحده معناه إن ربنا سايبك، أو إنه سايبك لوحدك تمر في اللي أنت بتمر بيه؟ أبدا، ده مش حقيقي. لكن تعالى مع بعض نفتكر شخصية جميلة في الكتاب المقدس عاشت إحساس الوحدة، وقد إيه كان شعور صعب عليها، وهو إيليا. بعد أعظم انتصارات إيليا في حياته، بعد ما قتل كل أنبياء البعل، الكتاب المقدس بيقول إن هو هرب للصحراء، وقعد يقول الجملة الشهيرة جدا اللي كلنا عارفينها: وبقيت أنا وحدي. وكلنا عارفين ان الاحساس ده صعب جدا جدا جدا. كان حاسس انه اخر واحد بيحب ربنا، كان حاسس انه هو الموجود الوحيد والكائن الوحيد اللي بيحب ربنا في المنطقة وفي المكان اللي هو عايش فيه. لكن الحقيقة ربنا قال له لسه في 7000 ركبة لم تكسو لبعل. خد بالك يا إيليا، انت مش لوحدك، أنا معاك، وكمان في ناس كتير زيك عايشين لكن أنت مش شايفهم. إحساسك بالوحدة مش دايما بيعبر عن الحقيقة اللي أنت عايش فيها. في مرات ربنا بيسمح بفترة هدوء في حياتنا، مش عشان يعاقبك، لكن عشان تعرف وتتعلم تسمع صوته كويس بعيد عن كل الضجيج اللي حواليك. كتير من أعظم الشخصيات الكتابية اتغيرت وهي لوحدها، وهي عندها إحساس إن هي لوحدها بس، زي بولس وزي داود وزي موسى وحتى السيد المسيح. في صلاته قبل الصليب كان حاسس إن هو لوحده، كان حاسس إن هو بيجاهد لوحده، بيصلي لوحده والتلاميذ كلهم نايمين ولا في دماغهم. كان بيقضي وقت السيد المسيح كتير جدا منفردا مع الآب. كتاب المقدس كان دايما يقول: وذهب نحو رمية حجر وابتدأ يصلي، انعزل عن التلاميذ وعن الجموع وابتدأ يصلي. السيد المسيح مثلنا الأعظم كان بيقضي وقت منفردا مع الآب لوحدهم بيصلي. عشان كده الآية اللي دايما تكون موجودة قدامك هي: لا أهملك ولا أتركك. وعلى فكرة دي مش مجرد آية وكلمات مكتوبة في الكتاب المقدس، لكن ده وعد إلهي حقيقي إن لا أهملك ولا أتركك. يمكن الناس بتسيبك، لكن ربنا عمره ما يمشي ويسيبك. يمكن أصحابك بينسوك، لكن هو فاكرك وفاكر اسمك وعارف كل تفاصيل حياتك، وهو أقرب الناس ليك. يمكن محدش بيفهمك، لكن الكتاب المقدس بيقول ان هو عارف قلبك وعارف اصغر وادق تفاصيل في حياتك. تحدي حلقتنا النهاردة
بدل ما تهرب من وقت الخلوة اللي انت بتقعد فيه مع ربنا لوحديكو، استثمر الوقت ده بشكل صحيح وبشكل قوي. حتى لو حسيت ان كل الناس سابوك، لكن قربك من ربنا في وقت خلوة حقيقية بينك وبينه بس، ده هيكون ليه اثر كبير رائع وجميل في حياتك. استثمر خلوتك النهاردة. الموضوع مش محتاج منك غير ان

أعظم الشخصيات. تعالى صلي معايا كده وقول له يا رب يمكن أنا بعيد عنك الوقت اللي فات، يمكن مشغول بحياتي أو عندي شغلي واخد كل وقتي، أو حتى مشغول بخدمتك عنك يا رب، لكن أنا جاي النهاردة بقولك رجعني يا رب للوقت معاك، رجعني لخلوتي مرة تانية، رجعني لكتابك وكلمتك مرة تانية، رجعني يا رب أسمعك في هدوء والوحدينة بيني وبينك بس، عشان أعرف أسمعك كويس وأعرف أكلمك كويس من غير أي ضغوط ومن غير أي ضوضاء حواليا. يا رب ساعدني اختار المكان الصح وساعدني اختار الوقت الصح، يمكن أبدأ بيه يوم الصبح أو أنهي بيه يوم بالليل، لكن الأهم يا رب أن أنا أكون موجود معاك في وقت بيني وبينك بس. يمكن في ظروف بتمنعني أن أعمل كده، لكن أنا مصدق أنك تقدر تديني القوة أن أعمل كده، لأن بالطريقة دي يا رب أنا مش بحس أني وحدي في الحياة، لكن بحس أن ليا سند ومعين وهو شخصك الكريم. في اسم المسيح أصلي، آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: في مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوفيه يضللك
1: وتحت أجنحته
0: تحتمي.
1: ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى
0: ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. يا رب احنا عايزين نشوف خلاصك ونختبر خلاصك يا رب في حياتنا كل يوم. عايزين يا رب فعلا ان احنا نحتمي في سترك ونسكن يا رب تحت ظل جناحك.

رب أنت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف وبيختفي كل القلق يا رب. أنا بصلي يا رب أن حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لأنه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحة، وأنت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهاية ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من أجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: فاكر لما كنا بناخد عيديه من اهلنا وبنكون فلوس جديده بقى وصوتها تحفه وريحتها تحفه زمان بقى؟ تعال نبص على ال 200 جنيه دي، جديده نظيفه وصوتها واضح انها لسه طالعه من البنك حالا. قيمتها 200 جنيه. طبعا قبل ما نبتدي التصوير هنا المكان ده اتنظف كويس قوي، لكن طبعا بعد ما اتنظف دخلنا بجزمنا اللي مليانه تراب ومشينا على الارض النظيفه دي وسخناها وطربنا الارض. طب نجيب شويه من التراب اللي على الارض ونحطهم على ال 200 جنيه. اوكي ادي شويه تراب. من دقيقه بس الورقه دي كانت 200 جنيه نظيفه وجديده وقيمتها كانت 200 جنيه، دلوقتي بقت 200 جنيه وعليها تراب، لكن بالرغم من ده قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه وفضل صوت الورق والفلوس الجديده لسه موجود فيها. طب تعالى نجرب نكرمش ال 200 جنيه. من شوية كانت 200 جنيه جديدة وصوتها جديد وكانت قيمتها 200 جنيه، بعد كده بقت مطربة لكن قيمتها ما اتغيرتش، ودلوقتي هي بقت مكرمشة وبرضو قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه. نفسي نسمع الحقيقة دي. مش مهم قد ايه شايف نفسك مطرب او متبهدل او فيك مشاكل او عيوب، انت عمرك ما قيمتك قلت ولا اتغيرت في عينين ربنا. حقيقة ثابتة محتاج تصدقها وتستقبلها لحياتك عشان حياتك تتغير للأفضل بين ايدين ربنا.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 61 لإمام المغنين على ذوات الأوتار لداود.
1: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني، لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. لأسكنن في مسكنك إلى الدهور، أحتمي بستري جناحيك، لأنك أنت يا الله استمعت نذوري. أعطيت ميراث خائف اسمك، إلى أيام الملك تضيف أياما، سنينه كدور فدور، يجلس قدام الله إلى الدهر. اجعل رحمة وحقا يحفظانه، هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد، لوفاء نذوري يوما فيوما.

رب أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب زمن يا رب فيه يا رب أرضنا تتملي بالسلام والمحبة يا رب، زرعة الإيمان، زرعة القداسة، زرعة البر اللي أنت بتزرعها فينا تنبت يا رب، تنبت يا رب فينا سريعا، تستجيب يا رب حياتنا وأرضنا يا رب وبلادنا لزرعك أنت يا رب لزرع السماء. نشكرك يا رب، نشكرك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. انت فهمني مش كده؟ انا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي اقعد اسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة اكتر من 30 سنة، وان قعدت قدامك يومين افوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. انا مش عايزة افرح بالانجاز اني قادرة دلوقتي اقعد معاك بطريقة منتظمة، انا عايزة افرح بيك انت، انت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش مربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عند

يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولا بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضا. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبدا، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت. والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلاصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد.

جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأني أنا مشغول بيه جدا. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو، يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل. وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة. قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك، وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع التاني والتالت والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقتي فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي انت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 67. وفيه بيصف المرنم بركة الله للعالم من خلال شعب الرب. فيبتدي المرنم المزمور بثلاث بركات وعد الله أنه يمنحها لشعبه في البركة الكهنوتية المذكورة في سفر العدد أصحاح 6 من عدد 23 ل 26. فبيقتبس المرنم من البركة دي ويقول: ليتحنن الله علينا. فالمرنم متأكد أنه غير مستحق لرحمة الرب، لكن كمان متأكد من أن الله حنان ورحيم. ويكمل ويقول: وليباركنا، لينر بوجهه علينا، يعني يرضى علينا. وهنا كاتب المزمور بيتلمس أن ينظر الرب للشعب بعين العطف والرضا، وتيجي كلمة وجه الرب بمعنى حضور الرب. ففي الأعداد دي بيطلب كاتب المزمور تحقيق بنود البركة اللي وعد بيها الله شعبه. لكن كمان المزمور زي ما بيوضح البركة اللي هيحصل عليها الشعب، كمان بيوضح مسؤولية الشعب تجاه العالم نتيجة الحصول على البركة. ففي عدد 2 يكمل كاتب المزمور ويقول: لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. فكلمة طريق الرب تشير إلى إرادته، مشيئته، وصاياه. ودي أكبر مسؤولية على المؤمنين، اللي هي نشر معرفة الله وطريق الخلاص بين الشعوب. فبركة الرب ومعرفته لن تصل إلى العالم إلا من خلالنا إحنا شعب الرب. فلن تصل بشارة الإنجيل وعمل الله الكفاري لخلاص البشر إلا من خلال المؤمنين. فلما يشوف العالم إزاي تغيرت حياة الشخص المؤمن، يقدروا يفهموا معنى خلاص الله ويدركوا معنى الولادة الجديدة. فكان الهدف من تدخل الله في حياة شعبه في القديم هو إظهار وجود إله حقيقي بين الأمم. ويكمل كاتب المزمور في عدد 3 ويقول: يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. فتسبيح الرب وحمده هي نتيجة حصول الشعوب على خلاص الرب. ويكرر نفس الفكرة مرة تانية في عدد 4 لما بيقول: تفرحوا وتبتهجوا الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة. فالأمم هم الشعوب من غير اليهود، فالفرح الحقيقي مش بيحصل إلا بمعرفة الشعوب دي للرب والالتصاق به. فحبايب، العلاقة مع الرب هي امتياز، أعظم امتياز، لكن كمان هي مسؤولية. أحيانا بنشعر إن المسؤولية الموضوعة علينا تجاه العالم صعبة فوق قدرتنا، وهي دي حقيقة. لكن وعد الرب لينا هو إنه معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فهو لن يتركنا، لكنه سيتحنن علينا ويباركنا وسيضيء بنور وجهه علينا، فنقدر ان احنا نعرف الشعوب طريق الرب ومشيئته ووصاياه. يا رب بنشكرك لانك باركتنا بكل بركة روحية في السماويات. يا رب ساعدنا انه نعرف وندرك مسؤوليتنا تجاه العالم، وساعدنا نقوم بالدور المطلوب مننا في اعلان حقك وخلاصك ومشيئتك ووصاياك للبشر، من خلال سلوكنا، من خلال كلامنا، من خلال أفعالنا، ومن خلال خدمتنا. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول له يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سامع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تضبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيك نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح استجيب تكفيك نعمت، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح اعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمت، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت انه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لانه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الاسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم إنه نضل نختبر هالنعم اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جدا إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت فأعددتها عشان أنا أسلك فيها، ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا، ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية، لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها. ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي. هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضيه معاه.

وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم. هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على اللي أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وههتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهمة برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم قوي عندي. بتعمل ليه؟ وبتعمل إزاي؟ وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعافروا فيها بذراعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عينيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت، ما
مهما كان.

من حجمه، ما تكسلوش وتتهاونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي، واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس. هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما إن إحنا في شراكة سوا، أنتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

اتنين ستات كانوا قاعدين في النادي وكل واحدة معاها ابنها، وكان قدامهم عامل نظافة بينظف المكان. الأولى بتقول لابنها: عارف لو ما ذاكرتش هتسقط وهتفشل ومصيرك تبقى زي الراجل ده، تكنس وتمسح طول عمرك. التانية قالت لابنها: أنا نفسي تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتتفوق ويبقى مكانة كبيرة في المجتمع وتقدر تساعد الناس المحتاجة زي الراجل المحترم ده اللي بينظف لنا المكان، لكن ظروفه المادية صعبة. شايف الفرق بين كلام الأولى وكلام التانية؟ المعنى هو نفس المعنى، لكن الأولى سلبية، تسقط وتفشل ونظرة احتقار للراجل المحترم اللي بينظف، لكن التانية إيجابية، تنجح يبقى مكانة حلوة في المجتمع تساعد الراجل المحترم. أرجوك قرر النهاردة إنك تبقى إيجابي، جرب الإيجابية وأرجوك رجعني، صدقني نتائجها مفيدة جدا جدا. عارف بدل ما تفضل تلوم ابنك إنه مش بيذاكر، شجع أقل الإيجابيات أقل المميزات، وكل ما تشجع الإيجابيات والمميزات السلبيات هتسقط لوحديها. أتمنى لك تبقى إيجابي في كل أمور حياتك.

ليه يا رب لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل مر عليك وقت حسيت فيه إن المشكلة مش في إنك مش بتتقدم، لكن إنك بتحاول بس إنك تعيش وما تغرقش؟ هل فكرت يوم إن أعظم معجزة ممكن تحصل في إن ربنا ما يفتحش باب جديد قدامك، لكن منه يخرجك من المكان اللي أنت المفروض إنك حاسس إن نهايتك هتيجي فيه؟ الزاوية الخفية النهاردة هتكشف إن مش أعظم انتظار هو إن الرب يخرجك من المكان اللي كان المفترض إنك تنتهي فيه، زي ما داود كتب كلمات المزمور: لم يكن يتحدث عن حفرة عادية بل عن جب الهلاك. هنتكلم النهاردة عن جب الهلاك، مكان بيبتلع القوة، بيستهلك الرجاء، بيجعل الإنسان بيحارب بس عشان يفضل واقف وعايش. هنا بتظهر زاوية خفية في أماكن الإنسان مش بيحتاج فيها لعدو عشان يسقطه، لكن الأرض نفسها بتسحبه لتحت. كل محاولة للنهوض بتصبح أصعب من اللي قبلها، كل خطوة بيعملها لقدام كأنها معركة ما بيتقدمش أبدا. لكن ربنا مش بيدي إيده بس للمساعدة ساعتها، لكن بينزل بنفسه لأعمق مكان وصل ليه الإنسان ويصنع ما لا يستطيع الإنسان أن يصنعه لنفسه. لاحظوا معايا كلمات داود، ما قالش ساعدني على الخروج، لكن قال أصعدني من جب الهلاك. أصعدني، كان فيه حفرة مش بتتعالج بالنصايح ولا تكسر بالإرادة البشرية ولا بتنتهي بمجرد مرور وقت، لكن بتحتاج لتدخل إلهي، بتحتاج ليد أقوى من الطين اللي الإنسان بيكون واقع فيه، يد ترفع الإنسان من مكان اللي ظن الجميع إنه هيفضل فيه للأبد. لكن القصة ما بتنتهيش هنا، القصة إن الرب ما بيكتفيش من إنه هو بيخرجك من الحفرة، لأن الخروج وحده مش كفاية. كم من أشخاص خرجوا من أزمة وبعد كده عادوا إليها مرة أخرى؟ كم من أشخاص نجوا من سقوط لكن ما تغيروش من جواهم، سقطوا مرة تانية؟ الرب مش بيكتفي إن هو يرفعك، لكن أقام رجليه على صخرة، نقله من أرض متحركة إلى أساس ثابت، من عدم استقرار لثبات، من خوف من السقوط إلى قوة الوقوف، من حياة كانت بتدار بردود أفعال لحياة بتبنى على يقين. كل خطوة كانت مهددة وكل محاولة للتقدم كانت معرضة للتعثر، كل خطوة وكل معنى وكل اتجاه الرب يقف معاك ويثبتك، لأن الرب لا يغير موقعك فقط بل يغير الأساس الذي تقف عليه. وهنا الزاوية الخفية، أسلوب الله مش إنه ينقذك من الماضي بس، لكن إنه يبني ليك مستقبل لا يشبه الماضي. هو مش بينقذك من الانكسار، لكن بيؤسسك بحيث لا تعود للشخص نفسه اللي دخل المعركة القديمة. الرب ما بيصنعش ناجيين فقط، الرب بيصنع ثابتين. لا يصنع أشخاصا خرجوا من الحفرة، بل أشخاص يقفون فوق الصخرة ويشهدون أن النعمة أقوى من السقوط. يد الله أعمق من أي حفرة، وإن ما عجزت السنوات عن إصلاحه وما عجزت أنت عن إصلاحه في نفسك، ربنا يقدر أن يغيره في لحظة فيك. الجب اللي ظن العدو إنه سيكون نهايتك هيصبح جزء من شهادتك، والمكان اللي امتلأ بالبكاء هيحكي يوم عن أمانة الله، لأن الله لا يخرج أبنائه من الحفرة في صمت بل يحول الإنقاذ إلى شهادة. يمكن الرسالة النهاردة موجهة لشخص بيشعر إنه مازال داخل الجب، جب الهلاك. لو كنت أنت الشخص ده اللي حاسس بكده، ما تبصش جوه عمق الحفرة اللي أنت واقع فيها، بص لقوة الإيد اللي داخل الحفرة ترفعك،
ما تنظرش للطين اللي تحت قدميك أو رجليك، انظر إلى الصخرة اللي ربنا بيعدها عشان يوقفك عليها. النهاية لا يحددها المكان اللي أنت سقطت فيه. الرب الذي قرر أن يقيمك من جديد هو اللي هيقرر يحطك في مكان ثابت. يمكن دلوقتي أنت مش شايف غير الطين، لكن ربنا شايف الصخرة كويس قوي اللي هيحطك ويثبتك عليها. ويمكن أنت مشغول بعمق الحفرة، لكن ربنا مشغول بارتفاع المكان اللي هيقيمك عليه، لأن يد الرب لا تتوقف عند إخراجك من حفرة السقوط، بل تمتد لتقودك إلى الثبات وإلى المصير اللي أعده لك. ثق في كلمة الله. في مزمور 40 آية 2 بيقول: وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ انا عايز اقولك ان ربنا مش بيزعل منك، ربنا مش بيزعل مننا لما نروح نشتكي له ونساله اسئله. ده اللي عمله داود في مزمور 13، مزمور عظيم جدا، 6 أعداد يبدأوا بأربع أسئلة مهمين. إلى متى يا رب تنساني؟ أنت فينك؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ أنا مش شايفك. إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ واضح أنه داود وصل لمرحلة نفسية من الاكتئاب والقلق الشديد. إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أنت فين؟ الرب بيستقبل الأسئلة دي مننا بكل حب، لأن إحنا أولاده، لأن إحنا أولاده اللي عايزهم يقولوا بأسئلتهم والقلق والمخاوف اللي جواهم. ربنا مش بيزعل منك لما أنت بتسأل أنت فين يا رب وتبقى تحت ضغط جديد. ربنا مش بيزعل منك لما بتبقى تعبان وتقول يا رب أنا مش شايفك. وربنا عنده الإجابة في الكتاب المقدس وواضحة جدا، ووعوده واضحة جدا وثابتة ومش بتتغير، لا أهملك ولا أتركك. وعلى فكرة أنا مش بحجب وجهي عنك، لكن زي ما آدم هو اللي اختفى واستخبى من الرب والرب بيبحث عنه، فأين أنت يا آدم؟ لكن آدم قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. أوقات كتيرة التحديات والمشاكل اللي بنعدي بيها بتخلينا مش شايفين الرب وبتخلينا عايشين في خوف. هو مش بيحجب وجهه عننا. وعلى فكرة لو في هموم وحزن في قلبك الرب بيقول لك ملقيين كل همكم علي فهو يعتني بكم. إلقي همك. وإذا أنت بتقول له زي داود إلى متى يرتفع عدو علي، عندي إجابة واحدة، العدو تحت الأقدام، لأن الرب هزم العدو في صليبه وبقيامته. اعلن إيمانك، اعلن إيمانك في سلطان الله في حياتك. الرب مش بيزعل من أسئلتنا، الرب عايز يستقبلنا. وداود عمل كده، سكب قلبه أمام الله، خرج كل المخاوف والأسئلة اللي جواه، وبعد كده يتنقل في عدد 3 و4 لصلاة إيمان، وينتهي المزمور بتسبيحة جميلة. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. معقولة؟ أنت كنت لسه بتشتكي، أيوة، بس أنا مش ناسي إحساناته. وكل ما تخاف أو كل ما تقلق أو كل ما تحس أنه ربنا بعيد، ده مفتاح مهم ليا وليك النهاردة، تذكر إحسانات الله. افتكر كل إحساناته اللي عملها في حياتك. افتكر النهاردة بيديك حياة جديدة وبيديك قوة وبيديك نعمة وبيديك أنك أنت تعيش في طمأنينة بسبب صلاحه، مش بسبب المواقف والتحديات التحديات اللي في حياتك. لكن تذكر إحسانات الله، أغني للرب لأنه أحسن إلي. أنا متأكد أنه اللي أحسن إلي في الماضي سيصنع أمور عظيمة في المستقبل.